مساء الخير أصدقائي المستمعين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرابيسك. أرابيسك برنامج كل العرب، أول برنامج ثقافي منوع باللغة العربية في الإذاعة السويسرية. ساعة متنوعة من الثقافة والفكر والفن العربي، واللي هقدمها لكم من استديوهاتنا من العاصمة السويسرية الجميلة بيرن، من راديو رابا، راديو بيرن الثقافي 95.6 ميجا هرتز، أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.raba.ch. معاكم محمد مجاهد، وبرحب بكل اللي بيسمعونا.

0: Sachs.
1: Rabe, dies Programm. Rabe, dies Programm. Rabe.
2: Simply the best radio station in town.
3: أهلي ما فاهمينيش. هو ماشي غير ستار بالنسبة لي. هو كل شيء.

تحية متجددة لمستمعينا في كل مكان على راديو بيرن الثقافي 95.6 ومن خلال موقعنا على الانترنت raba.ch. كمان تحية خاصة جدا لكل مستمعينا على راديو كنداوي راديو الجالية العربية الأول في كندا ومن خلال موقع الراديو كنداوي .ca. أصدقائي المستمعين، حلقة خاصة جدا هنقضيها الليلة دي في أرابيسك في أسبوع تحل فيه ذكرى رحيل أيقونة كبيرة جدا من أيقونات الفن العربي والتراث العربي والثقافة العربية، أسبوع تحل فيه ذكرى رحيل أم كلثوم سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق، أو كما يحلو للمصريين إنهم يسموها الست. طبعا أم كلثوم أكتر بكثير من مطربة غنت بعض الأشعار، ويمكن أنا بحكم شغلي في تدريس اللغة العربية اكتشفت مدى تأثير أم كلثوم سواء على المستوى العربي في نشر اللهجة المصرية بين جنبات البلاد العربية المختلفة. فممكن مثلا تقابل واحد جزائري يعني، يعني هو ما بيتكلمش قوي عربي بس حافظ سيرة الحب وحافظ انت عمري عن ظهر قلب، أو سواء على مستوى نشر اللغة العربية الفصحى بين متكلمي العامية في كل البلاد، يعني صور شعرية فصحى معقدة وكلاسيكية ويمكن ألفت من مئات السنين، تقدر تلاقي حد أمي مش متعلم ما بيعرفش يقرأ ويكتب ولكن بينطق هذه الصور الشعرية خلف أم كلثوم مرددا وراء أم كلثوم، ويمكن ما يكونش يعرف قصد الشاعر ولا أي حاجة ولكن يردد خلف أم كلثوم بمنتهى الفصاحة. وجاء اختراع الراديو الترانزستور عشان يكون تحول كبير جدا يخلي أم كلثوم موجودة مع كل فلاح في الحقل وكل جندي على الجبهة وكل عامل في المصنع، وأصبحت أم كلثوم الشيء الوحيد اللي اتفق عليه العرب زي ما هنعرف في الفقرة المخصصة للاحتفاء بذكرى رحيل سيدة الغناء العربي كوكب الشرق قيثارة السماء الست أم كلثوم. وكان الطبيعي أن تكون الحلقة كلها عن أم كلثوم طبعا نظرا لقيمة هذه السيدة العظيمة، ولكن في الأيام القليلة الماضية رحل عن عالمنا أحد أهم كتاب الشعر العامي المصري، شاعر كبير ملأ الدنيا بكلماته اللي اتحفرت في قلوب المصريين وتربع منفردا على عرش تترات الدراما المصرية، أهم وأكبر وأشهر تترات الأعمال الدرامية المصرية كانت من إفرازات إبداعه الشاعر الكبير سيد شعراء العامية المصرية سيد حجاج.

تميز زايد حجاب أصدقائي المستمعين بين أبناء جيله والأجيال السابقة واللاحقة بأنه بيلاقي مفردات مصرية خالصة بيستعملها في تكوين أفكار فلسفية بتلاقي طريقها للقلب والوجدان. يعني مثلا أنا كنت مندهش طول عمري من تركيبة اللي اتقالت في مسلسل أرابيسك بتاعت الغش طرطش رش على الوش بويا مدريتش مين بلياتشو أو مين رزين شاب الزمان وشقيقي مش شكل أبويا شاهد وشوشنا وتهنا بين زين وشين. اندهشت كمان لما قال ما تسرسبيش يا سننا من بين ايدينا ولا تنتهيش دحنا يا دوب ابتدينا واللي له اول بكرة هيبان له اخر وبكرة تفرج مهما دقت علينا. اندهشت كمان لما ظهرت اغنية علي الحجار هنا القاهرة قد كده. الاغنية دي فيها تجسيد وفيها كثافة شعرية يعني عظيمة جدا ما تصدرش إلا من سيد شعراء العامية المصرية سيد حجاب عشان يقول بعد كلام كتير وأنا في قلبي دومتك الدايرة بينا بصرخ بحبك يا أجمل مدينة يا زينة جنينة حياتنا اللعينة بحبك يا بنت اللذينة.

الشر أسى الوحدة في اللمة والمطورة غنى الحب والكذب والمنظرة نشا الغش في الوش والقلب

بصرخ بحبك يا أجمل مدينة، وأنا في قلبي دوامتك الدايرة بينا، بصرخ

أصدقائي المستمعين، الشاعر الكبير سيد حجاب من خلفية بحرية، بمعنى أنه من مواليد محافظة الدقهلية وتحديدا مدينة المطرية المطلة على بحيرة المنزلة، وكان بيحضر وهو صغير جلسات شعر مع والده وهو بيتبارى مع الصيادين في إلقاء الشعر، وأخفى عن والده هذه الموهبة اللي حس ببدايتها معاه لحد ما كتب أول قصيدة ووراها له، ويشجعه والده جدا بعد كده على هذه الموهبة الكبيرة لحد ما اعترف به شاعرا في الأوساط الشعرية، وصدر لي أول ديوان توجه بعدها للإذاعة، وزامل طويلا الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وقدموا مع بعض برنامج إذاعي. في الأول كانوا بيتبادلوا، وبعدين استقل كل واحد بنفسه، ثم ابتدت مسيرة الفنان الكبير سيد حجاب مع الدراما العربية والمصرية عشان يسطر بشعره تاريخ جديد لتترات المسلسلات، ويكون مع عباقرة التلحين سواء ميشيل المصري أو عمار الشريعي أو ياسر عبد الرحمن وغيرهم كتير، ثنائيات عظيمة جدا طلعت حاجة جديدة في الفن اسمها تتر المسلسل. الناس بقت ما ينفعش تتفرج على المسلسل بدون ما تسمع التتر، وكان سيد حجاب رحمة الله عليه هو الملك المتوج بدون منازع على عرش هذه الأعمال، بداية من ليالي حلمية وأرابيسك والوسية والمال والبنون، الأيام، قصة حياة عميد الأدب العربي طه حسين، كل هذه الأعمال المحفورة في وجدان المصريين من كلمات الشاعر الكبير سيد حجاب. وإحنا في أرابيسك بنولع شمعة على روح هذا الراحل الكبير، وعلى رأي صديقنا العزيز الفنان العالمي أحمد الصاوي اللي كتب على فيسبوك بيقول: سيد حجاب ما ماتش، إحنا اللي ميتين من زمان. فعلا واحد زي سيد حجاب ما ينفعش يموت، لأن كلماته هتفضل موجودة في وجدان المصريين. رحم الله الشاعر الكبير. أصدقائي المستمعين، تخيلوا نفسكم في أواخر الثمانينات وبعد الفطار مستنيين كلنا مسلسل ليالي الحلمية، أعظم تتر مسلسل حصل في الدراما العربية بشكل عام. من ألحان الموسيقار الكبير ميشيل المصري وبصوت الرائع محمد الحلو، ومن تأليف سيد شعراء العامية المصرية الراحل الكبير سيد حجاب.

متواصلين معكم أصدقائي المستمعين وفقرات حلقتنا الليلة دي من أرابيسك، وصلنا دلوقتي للبورتري. زي ما قلنا في المقدمة، بتحل ذكرى رحيل كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي الست أم كلثوم، اللي الحقيقة خلتني في حيرة شديدة جدا. طب أنا أعمل إيه يعني؟ حطوا نفسكم مكاني، اللي عايز يقدم فقرة عن أم كلثوم هيعمل إيه يعني؟ يعني الكلام مش هيبقى مفيد جدا. أنا ممكن مثلا أقول لكم إن هي من مواليد 31 ديسمبر 98، وإن هي بنت الشيخ إبراهيم البلتاجي مؤذن قرية طماي الزهيرة مركز السنبلاوين. طب ما انتوا عارفين كل ده، وكانت بتغني قصائد والتواشيح، ومعاها البطانة بتاعتها أخوها خالد ووالدها، وسمعها في أحد المرات الشيخ زكريا أحمد والشيخ أبو العلا محمد، اللي أقنعوا والدها إن هم يتنقلوا للقاهرة. طبعا كل ده كل الناس عارفاه، وكل ساكني الوطن العربي، بل ممكن يمتد الاهتمام بهذه العملاقة إلى أبعد من هذه الحدود العربية. خلينا نتكلم عن أم كلثوم من أول ما ابتدت تتشهر، وابتدت تظهر في عشرينات القرن العشرين، وكان معروف إن اللي بيغني القصائد هو اللي بيثبت مكانته في الوسط الغنائي. علشان كده تغنت أم كلثوم برائعة أبي فراس الحمداني مرتين، مرة من ألحان عبد الحمولي سنة 26، والمرة التانية لما التقت مع رفيق الدرب الفني العملاق رياض الصنباطي.

نبقى مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم ولقائها مع العملاق رياض الصنباطي. رياض الصنباطي لو هنتناول أم كلثوم من خلاله هنتناول 40 سنة من التلحين، يعني حتى مش هنعرف نعمل حصر لأغاني الصنباطي مع أم كلثوم حتى لو حاولنا، ولكن نتوقف عند أحد أهم الأغنيات في تاريخ الغناء العربي بشكل مطلق، وهي قصيدة الأطلال للشاعر الطبيب إبراهيم ناجي. واللي مش معروف قوي هنا إن قصيدة الأطلال قصيدة طويلة جدا، اختارت أم كلثوم بعض أبياتها وضمتها لقصيدة تانية اسمها الوداع لإبراهيم ناجي أيضا، وحملت الأغنية كلها اسم الأطلال. الصنباطي أيضا غير بعض كلام القصيدة، يعني مثلا أم كلثوم بتغني وتقول يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، ولكن في الأصل كانت يا فؤادي رحم الله الهوى. كتير من الناس والنقاد بيعتبروا الأطلال هي أجمل ما غنت أم كلثوم، ويكفي أم كلثوم فخرا إن هي خلت الرجل الأمي رجل الشارع البسيط يفهم ويقول ويحس ويغني تركيبة شعرية عربية غامضة زي يا حبيبا زرت يوما أيكه طائر الشوق أغني ألا.

مرحلة مهمة جدا في حياة سيدة الغناء العربي، وهي مرحلة الستينات، وكانت تلقب بالستينات المجيدة. من أهم الحاجات اللي حصلت في الستينات هو لقاء أم كلثوم بعبقري آخر كبير في الموسيقى، هو ساعتها كان صغير جدا في السن، كان عنده 23 سنة، ولكن ما فيش شك هو صاحب مدرسة مهمة وعميقة في الموسيقى، وهو بليغ حمدي. حكاية بليغ حمدي وأم كلثوم، بطلها الأساسي هو عملاق آخر وهو محمد فوزي، المنتج السينمائي، الممثل، المغني، الملحن الكبير، واللي كان فاضل له حاجة واحدة بس يعملها في حياته علشان يبقى عمل كل حاجة في الفن، ان هو يلحن لأم كلثوم. ولما خد فعلا كلمات أغنية أنساك علشان يلحنها، زاروا ساعتها تلميذه الصغير بليغ حمدي، فسابه شوية في الصالون عشان يقابل ناس تانية. رجع لقى بليغ ماسك العود وبيدندن اوريدي في اللحن بتاع أنساك، فاتصل بأم كلثوم وقال لها أنا آسف مش هقدر ألحن الأغنية لأن بليغ حمدي لحنها أحسن مني. واستمرت الإبداعات والأغنيات الجميلة بين أم كلثوم وبليغ حمدي، منها موسيقى البرنامج اللي احنا بنسمعه دلوقتي أرابيسك، أغنية ألف ليلة وليلة، دي برضو من ألحان بليغ حمدي. ولكن تأتي أغنية سيرة الحب على رأس الأغنيات اللي كان بيفضلها بليغ حمدي لأم كلثوم، لأن اتقال إن بليغ وهو على فراش الموت جاب العود وقعد يدندن أغنية سيرة الحب.

في فترة الستينات أيضا كانت هناك خطوة مهمة جدا تأخرت كتير جدا جدا جدا، وخسرنا احنا كمستمعين وكعشاق للطرب هذه الفترة، وهو لقاء السحاب، لقاء سيدة الغناء العربي بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، اللقاء اللي احتاج تدخل رئاسي من جمال عبد الناصر شخصيا عشان الاتنين يتعاونوا مع بعض في عمل مشترك. وخرجت رائعة انت عمري، انت عمري اللي اثرت في المجتمع المصري بشكل كبير جدا، لدرجة ان انت تلاقي محلات اسمها انت عمري، تلاقي افلام، تلاقي كل حاجة، يعني اصبحت انت عمري ايقونة من ايقونات العاطفة والرومانسية. محمد عبد الوهاب بيستعرض جميع عضلاته الموسيقية القوية جدا في هذا اللحن، وبتمتعنا أم كلثوم بأداء فوق العادي في رائعة انت عمري.

ويستمر الإبداع والتألق لسنوات وسنوات وسنوات. أصدقائي المستمعين، في سنة 1928 تغني أم كلثوم مونولوج إن كنت أسامح وانسى الأسية عشان تحقق الاسطوانة أعلى مبيعات وقتها على الإطلاق، ويدوي اسم أم كلثوم بقوة في الساحة الغنائية. من المعلومات كمان اللي مش معروفة قوي عن أم كلثوم إن هي خلال مشوارها الغنائي لحنت لنفسها مرتين. أول أغنية على عيني الهجر سنة 28، وفي الخمسينات لحنت لنفسها أغنية ياريتني كنت النسيم، وبعد كده ما لحنتش أي ألحان تانية. في سنة 75 وأثناء تأديتها لبروفات أغنية أواتي بتحلو معاك من ألحان الشيخ سيد مكاوي، بتسقط أم كلثوم صريعة لمرض التهاب الكلى، وبتسافر للندن وبتتصدر جميع الصحف أخبار مرضها. وفي 3 فبراير 1975 بترحل أم كلثوم عننا بجسدها، ولكن مين يقدر يقول إن أم كلثوم مش موجودة؟ ومين موجود أكتر من أم كلثوم؟ وإيه أكتر من أغاني أم كلثوم بيحقق أعلى الإيرادات حتى الآن؟ يعني يا جماعة، لو تعرفوا المبلغ اللي بتجيبه أغنية الأطلال فقط لأصحاب الحقوق هتذهلوا حتى بعد 38 سنة من رحيل هذه العملاقة. اهتزت صحافة العالم لرحيل أم كلثوم. كتبت الصحف الفرنسية أنها مثلت للعرب ما مثلته بييف للفرنسيين، إلا أن عدد معجبيها أضعاف عدد معجبي بييف. الصحافة الأسبانية قالت أن برغم أن الأوروبيين لم يفهموا الكلمات، إلا أنها وصلت إلى روحهم مباشرة. صحيفة التايمز قالت أنها من رموز الوجدان العربي الخالدة. أما صحيفة الزايتونج الألمانية كتبت أن مشاعر العرب اهتزت من المحيط إلى الخليج. الصحف العربية رددت النبأ في الصفحات الأولى، بينما سيطر الهجوم على العرب، كانوا يعرفون أنهم فقدوا آخر رابط حقيقي بينهم. لقد فقدت مصر هرمها الرابع، وفقد العالم العربي كوكبه المشرق. لقد ماتت أم كلثوم.

مستمعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة من أرابيسك. شكرا لوجودكم معانا، وبنرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بفقرات حلقتنا الليلة. ما تنسوش، مستني أراكم ورسائلكم اللي بنسعد بيها دايما على إيميل البرنامج arabesk@raba.ch. من راديو بيرن الثقافي، راديو رابا، كان معكم محمد مجاهد، وإلى اللقاء.